0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Didapatkan sabda dan luruskannya. Astaghfirullahaladzim wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullahaladzim.

الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. صلى الله على محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم أنا هنا. استغفر الله العظيم أنا هنا. استغفر الله العظيم أنا هنا. اللهم انت السنيك السنيك عن السلام حين ربنا وادخلنا الجنة ترينا سلم تبارك ربنا وترحيم. أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك. إياك نعبد وإياك نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إله ربي ربنا سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله العظيم بحمده يا كريم دائما.
1: Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.